0: سارة دابا بنتي غتكوني جمعتي بزاف ديال الفلوس ياك.
1: اها ماما علاش؟
0: ايوا بغيت غير نعرف اشنو غديري بداك الفلوس كاملين.
1: والو الصراحة كيقول واحد المثل، القرش الابيض نهار الكحل، داكشي علاش مخبياهم.
0: انا كان كيسحاب لي باغا غير تبدا شي مشروع اولا شي حاجه بحال هكا، حيت بنتي راه ما عندها حتى معنى تبقاي كتجمعي في الفلوس غير هكا. وزيدون هاد المثل راه ماشي زوين، حيت اولا كتفايلي على راسك باللي غيكون في حياتك واحد النهار كحل، وهادشي ماشي زوين، وما كتثقيش باللي الله غيكون معاك بحال هاد الاوقات. شوفي يا بنتي راه ماشي عيب نخبي واحد شويه ديال الفلوس باش نحققوا بها شي حاجه، ولكن باش نجمعوا الفلوس حيت خايفين من المستقبل اولا شنو اللي غادي يجي ونتنبؤوا باللي غتكون شي مصيبه وغنحتاجوا فيها الفلوس، هنا انا ما متفقاش معك يا بنتي. املنا ديما خاصو يكون في يسوع، اما الفلوس هي غير مجرد وسيله وصافي. الله هو معانا بنتي وهو اللي كيرزقنا، واللي عندنا الفلوس خاصنا نتباركوا بهم وفي نفس الوقت نباركوا بهم الناس.
1: لكن ماما الا جات شي مرضى على غفله وحنا ما جامعين والو، ما لقى منين ديباني راسي؟
0: ابنتي تيقي في يسوع هو اللي غيعاوننا، وهو اللي كيعاوننا في كاع الاوقات اللي كيرزقنا فيها، وقادر باش يعاوننا في الاوقات كامله. خاصنا غير نامنوا ونصدقوا، وما خصناش نحطوا الثقه ديالنا في شويه ديال الفلوس اللي انت مخبياهم في البنكه. الثقه ديالك بنتي راه خصها تكون في يسوع.
1: انا متفقه معك ماما، راه الكتاب المقدس فيه هادشي اللي قلتي، انا غير ما كنتش واعيه بالخطوره ديال الامر، ولكن انتيا دابا وضحتي ليا وفتحتي ليا عيني على بزاف د الحوايج ما كنتش راده ليهم البال. عرفتي شنو ماما؟ خاصنا نديرو وقت باش نصليو. بغيت ربي يبين ليا اشنو خاصني ندير بهاد الفلوس اللي جمعت.
0: ايوا غير شوفي حتى لليل وغادي نشاركو مع باباك وخوتك من اللي يجيو باش حتى هما يستافدوا من هاد التجربه اللي انتي دزتي فيها دابا، وديك الساعه نصليو مجموعين.
2: ومن بعد سيمانه واحد الجلسه عائليه.
1: عرفتو بغيت نشارك معاكم شي حاجه كنا صلينا ليها هذه سيمانه وربي جاوبني عليها بزربه.
0: ياك ما على الفلوس.
1: بلاتي يا ماما انا غادي نقول لك، صاحبتي سلمى ياك عرفتيها عرفتني على واحد الناس مؤمنين، الخدمه ديالهم هي اعمال الرحمه، وهما منين كانوا كيهضروا وقلت ليهم باللي تانا كيعجبني الاعمال الاجتماعيه، وبداو كيهضروا ليا باللي هما دابا خدامين مع شي عائلات في الجبال، هما فقراء بزاف، وبداو كيشرحوا لي المعاناة ديال دوك الناس. وبديت كنسمع في نفس الوقت واحد الصوت في الداخل ديالي كيقول لي انت قادرة تعاونيهم. كنت مترددة باش نقولها ليهم في الاول، لكن منين رجعت للخدمة بقيت كنفكر في دوك الناس اللي في الجبال النهار كله وانا كنصلي، وعيطت لصحابي جداد وقلت ليهم باللي بغيت نعاون، وهما كانوا فرحانين بزاف حيت غادي نكون معاهم وغادي نعاونهم.
3: امين بنتي، دابا هاد الصوره انا كنشوفها جواب للنقاش اللي كان داز بينك وبين ماماك السيمانه اللي فاتت، حيت دوك الناس ما عندهمش حساب في البنك فين يخبيو فلوسهم تحسبا للمستقبل، كيعيشوا كل نهار بنهارو وكيحطوا المستقبل في يد الله. واش الله كيتخلى عليهم؟ طبعا لا، الله كيستعملكم نتوما باش يرزقهم هما، وحتى الا نتوما تهاو نتوما بغيتوش تمشيو في الاراده ديالو غيحيد لكم هاد الدور ويعطيه لاشخاص اخرين.
0: انا فرحانه بنتي حيت كنشوف باللي منين كنطلبوا التدخل ديال الله في حياتنا كيستجب لينا.
1: حتى انا الجواب ديالو كان واضح. وحاجه اخرى اللي مفرحاني هي انني ماشي غنكون غير كنتبرع بالفلوس، ولكن غنولي عضوه معاهم وغتكون عندي فرصه باش نتلاقى دوك الناس.
3: خاصنا نصليو باش ربي يعطيك الحكمه والمحبه اللي تبانت ثمار ديال المسيح فيك.
1: امين بابا.
4: تقدري تصلي بينا او تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع اخبار.

0: رجل من الناس، رجل أوجاعاً ومختبر الحزن، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل أثامنا. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم.
1: هذا كلام المسيح اللي عمره ما كذب، كلام اللي عمره ما غلط ولا عمره سب، شكون كيف وتواضع، شكون قد وحب، يعرف مليح شمعنتها تعب، يعرف القهرة اللي تحرق القلب.

راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك. مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: سيدتي احنا معكم في حلقه جديده من برنامج انا حيره على راديو معجزه. اليوم رسالتنا في هذه الحلقه هي انا ماشي ضحيه، انا حياه، انا المراه ماشي ضحيه ديال الاغتصاب، ماشي ضحيه ديال العنف، ماشي ضحيه ديال القمع، انا مراه، انا عندي قيمه، انا حياه. اليوم معنا رجاء، مرحبا بك رجاء.
1: شكرا ليلى.
0: هضري لنا رجاء على نساء اللي سنوا التاريخ من الكتاب المقدس.
1: من الكتاب المقدس كاينين بزاف ديال النساء اللي كان عندهم دور كبير في يعني على مر التاريخ، سواء في العهد القديم سواء في العهد الجديد. ومن بينهم نذكروا إستر، اللي واحد المرأة اللي ناضلات من أجل الشعب ديالها، اللي ممكن نقولوا أنها عرضت نفسها للخطر من أجل الشعب ديالها وكانت واثقة في الله اللي كتعبد. ممكن نهضروا على مريم المجدلية اللي شفاها يسوع من يعني من خرج منها الأرواح الشريرة وتبعاته وعطات حياتها ليه، وكانت يعني كتجول في الأرض وكت يعني كتهضر باسم يسوع للناس. ممكن نهضروا على المرأة السامرية اللي يعني كان عندها حياة فيها بزاف ديال الأزواج، كانت كتعيش حياة ماشي زوينة، لكن المسيح جات لعندها ومن خلالها جاوا بزاف ديال الناس من سامرة، وكانت كتجري وكتهتف باسم يسوع اللي عود لها أو قال لها مقتطف على حياتها. كاينة مريم أم يسوع اللي الله

0: ما كيعجبوهاش في حياتها ممكن تغيرهم، ممكن تعيش حياتها بطريقة اللي هي بغات، لأن الله أعطانا الحرية، أعطانا الاختيار، أعطانا الفرح والسلام معه. فأي امرأة قادرة تكتب يعني شنو بغات هي تعيش، لكن المهم هي أن كل شيء يكون في ظل ديال يعني العبادة والظل ديال الصلاة وال يعني
1: رعاية الله،
0: رعاية ديال الله.
1: يعني المرأة تقدر تغير من حياتها، تقدر
0: أكيد ممكن يعني واخا دوز من مشاكل أو صعوبات ممكن لها يعني بقرار واحد بخطوة واحدة ممكن لها تغير هذوك الأشياء.
1: هنا اليوم بغينا نهضروا على أن المرأة اللي دازت من ماضي صعيب، اللي دازت من مشاكل، اللي دازت من إحباطات، من ضيقات، يعني طاحت وناضت وبغات نوض نوضة واحدة، بغات تصنع التغيير في حياتها، كيفاش؟
0: شتي نقول لك القرار ديال أنها بغات تصنع تغيير في حياتها هو أول خطوة ممكن تاخدها أي امرأة، لأن من مراها مباشرة كيجي الاجتهاد، كيجي يعني الإنسان يتوجه لله ويطلب منه المعونة، لأن صعيب علينا نغير من حياتنا بوحدنا، لكن من كنكونوا يعني مغطيين بالرعاية ديال الله ومحميين به ممكن أننا نوصلوا كاع لدوك الأهداف اللي احنا حاطين في حياتنا بطريقة سليمة 100% وطريقة صحيحة. فالخطوة الأولى كاينة هي اتخاذ القرار. ثانيا كيجي أن الإنسان يمشي يطلب من الله المعونة ويجتهد ويخدم على راسه باش يبني شخصيته، يتخذ قرارات يعني حاسمة في الحوايج اللي باغي يغيرهم وما باغيش يعاود يرجع ليهم، إذا كانت خطية يتوب عليها، إذا كان يعني قرار في شيء زعما في أي حاجة غيتاخده وغيخدم عليه. فكل امرأة قادرة أنها تغير من حياتها، والخطوة الأولى هي اتخاذ القرار.
1: في هذا الموضوع هذا كنشوفوا أن ثقة في النفس، ثقة في النفس مهمة لكل امرأة، مهم أنها تكون ثقة في رأسها، لكن للأسف المجتمع رجاء يعني المرأة ما تربتش على أنها تثق في رأسها، ما تربتش أنها يكون عندها ثقة في شنو في الله وفي فيها هي، يعني في كيفاش كتهضر في أفكارها، يعني ديما كتلقيها مترددة، ديما كتلقيها حايرة.
0: أكيد لأنه المجتمع اللي كان نعيشه فيه للأسف ما كيحطم الناس أكثر من ما كيشجعهم، خصوصا للمرأة. فأنا اللي نبغي نقول يعني لكل امرأة أنها تثق في نفسها، لأنه الله كيثق فينا، والله إذا كان الله كيثق فينا فماشي مهم من الناس الأخرين يثقوا فينا، تثق هي في نفسها، تثق في الله أنه قادر يقودها ويعاونها، يعني إلا خدات شي قرار ما تراجعش عليه بسبب الآراء ديال الناس، لأن الانتقادات يعني دائما كينا، وكنشوفوا أن يعني شخصيات ناجحة في يعني في المجتمع كيتعرضوا دائما للانتقاد، والانتقاد ماشي دائما كيكون بناء، يعني كاين انتقاد اللي ما كيكونش في محله. فما يمكنش أن السيدة تفقد الثقة ديالها في راسها بسبب يعني المجتمع بحال هكا.
1: رجاء كي قلت في الأول ديال الحلقة أنا ماشي ضحية، أنا حياة، هذا عنوان الحلقة ديال اليوم. علاش أنا فعلا ماشي ضحية، وعلاش كل امرأة هي فيها حياة، علاش كل امرأة هي ماشي ضحية، هي ماشي ضحية الاغتصاب اللي تغتصبات، العنف اللي تعنفات به، القمع، علاش هي ماشي ضحية، ولكن هي وخدت من ذاك شيء. المسيح كيعطينا حياة جديدة. شرحي لنا أكثر على الموضوع رجاء.
0: اللي نقدر نقول لك على يعني كجواب على السؤال ديالك، المسيح عطانا حياة جديدة. فرغم الصعوبات اللي كندوزو منهم، رغم المعاناة اللي كنعانيهم فيه، هو كنلقاو الحياة، يعني هو حي وعاطين وعايش فينا، فاحنا فينا الحياة، ما يمكنش نكونوا يعني بسبب تجربة خيبة ان يعني الروح ديالنا تكون تموت او لا تكون ميتة، بالعكس احنا سيدات اللي كيستمعوا لنا

0: كلهم ماشي ضحايا، هما فيهم الحياة، هما مميزات، يقدروا يتاخذوا كيف ما قلنا الخطوة أنهم يبدلوا من التجارب اللي عاشوها، يبدلوا من الحياة ديالهم إلا كان كيبان لهم بأنهم ما عايشينهاش كيف ما هما كانوا كيتوقعوا أو لا كيف ما هما باغيين. وهذا يعني باش نتوصلوا لهذا الشيء، الحل البسيط ألا وهو أننا نسمع الكلمة دي الله، ما نسمعوش للمجتمع، نقرأ الكلمة دي الله، ما نتسوقوش يعني الناس شنو كيقولوا لنا، وفي حالة إلا بغينا نتخذوا شي خطوة نتشاوروا مع الله ونتشاوروا مع الناس اللي كيبغيونا واللي كيشجعونا واللي ضيري يعني في الكنيسة ديالنا اللي باغينا نزيدوا القدام، ما نتشاوروش مع الناس اللي باغين يهرسونا ويحبطونا، لأن هادوك مجرد أفكار يعني كيجي بها إبليس من خلال الناس من المجتمع ديالنا باش يهرسنا. لكن احنا كاملين كنآمنوا أن يسوع عطانا السلطان باش نوقفوا ضد كل هاد الأفكار السلبية ونحولوها يعني نحولوها بطريقة إيجابية في الحياة ديالنا.
1: أكيد هو المسيح كتنطبق مع واحد القولة معروفة بزاف اللي هي اللي فات مات. فالمسيح بالصح كيقول كل الأشياء العتيقة قد مضت، وكيعطينا حياة جديدة. وبصح هذا امتياز اللي عندنا من المسيح، كيعطينا حرية وكيعطينا حياة جديدة. شكرا رجاء، شكرا على الحضور ديالك معنا، شكرا على الأجوبة ديالك. مستمعتنا كي قلنا لكم السمية ديال الحلقة، العنوان ديال الحلقة هو أنا ماشي ضحية أنا حياة. أنت مستمعة، أنت ماشي ضحية، أنت حياة، فيك حياة. المسيح عطاك حرية، المسيح كيبغيك، واللي فات مات، هذه أهم حاجة، اللي فات مات. ومستمعتنا نقول لكم كل واحدة فيكم قادرة تصنع تاريخ حياتها، قادرة تبدل من حياتها، قادرة تبدأ حياة جديدة، صفحة جديدة مع المسيح. ونقول لكم الحلقة ديال اليوم سالات، نتلقاو في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مستمعتنا، كنرحب بك على راديو معجزة، معك سامية في برنامج أنا وكوزينتي. مستمعتنا كنرحبوا بك في الحلقة ديال اليوم من برنامج أنا وكوزينتي، وكنرحبوا بكل المستمعات اللي التحقوا بنا لأول مرة على راديو معجزة في هذا البرنامج. كنرحبوا بكم وكنقدم لكم برنامج أنا وكوزينتي اللي فيه كنقدموا وصفات ديال المالح وديال الحلو. الوصفة ديال اليوم هي كريم كاراميل. باش نوجدوا هذا الكريم غادي نحتاجوا نص سترو ديال الحليب، 4 ديال المعالق كبار ديال السكر، ساشي ديال السكر فاني اللي هو 7 غرام، 3 ديال البيضات، و 2 صفر ديال البيض. هذه المقادير ديال الكريم. باش نوجدوا الكراميل غادي نحتاجوا 100 غرام ديال السكر. في الاول نوجدوا الكراميل. باش نوجدوه ناخذوا كاسرونه نديروا فيها 100 غرام ديال السكر ونديروه فوق عافيه مهيله. كنأكد هنايا العافيه خاصها تكون مهيله، حيت الا درنا عافيه مجهده الكراميل يقدر يتحرق لينا. فنديروا السكر في الكاسرونه ونخليوه حتى يتعسل مزيان، وفي هذا الوقت اللي يكون السكر كيطيب خاصنا نكملوا كنحركوا، حيت الا ما حركناش يقدر يلصق لينا. الوقت اللي وجد لينا فيه الكراميل ناخذوا ليمول الصغار اللي غادي نديروا فيهم الكريم ديالنا ونحطوا معلقه كبيره من الكراميل في كل مول. من بعد نديرو الحليب يغلى، نزيدو عليه السكر الفاني ونخلطو كل شي مزيان ونخليو هاد الخليط حتى كيبرد. ناخدو إناء ديال الزاج اللي يقدر يدخل لنا الفران، نديرو فيه الماء ونحطوه على جنب. من بعد ناخدو إناء اللي نقدرو نخلطو فيه، نديرو فيه 3 ديال البيضات، 2 ديال صفر البيض، ونزيدو عليه الحليب. نحركو كل شي مزيان وناخدو ليمول اللي حطينا فيهم هذا الكراميل في الاول ونديرو فيهم هاد الخليط ديال البيض اللي وجدنا. هاد ليمول اللي فيهم الخليط اللي وجدنا كنحطوهم في كما قلنا في الطاوه اللي تقدر تدخل الفران اللي فيها الماء سخون. هاد الطاوه هذه هي كتحافظ لنا على الطريقه اللي كطيب بها الكريم وما كتجيش ناشفه. فكنحطو ليمول ديالنا في وسط المول اللي كيدخل الفران واللي فيه الماء، وكندخلو كل شيء الفران يكون سخون على درجة حرارة 180. كنخليو الكريم ديالنا طيب لمدة 40 دقيقة. وباش نتأكدو من أن الكريم ديالنا طابت مزيان ناخدو موس ولا ممكن كيودون ولا أي حاجة عندنا في الكوزينة قريبة كنديروها في الداخل ديال الكريم. إلا طلعنا الموس ناشف معنيتها الكريم طابت، ولكن إلا كان شوية باقي فيه شوية ديال الكريم ولا شوية فازك كنعرفو أن الكريم ما طابتش وكنعاودو نرجعوها باش تطيب. من بعد ما كطيب الكريم كنجبدوها من ليمول فين حطيناها وكنقلبوها في طبصيل وكنقدموها باردة. نتمنى مستمعتنا تكون هاد الوصفة عجباتك. موعدنا غدا مع وصفة جديدة في حلقة جديدة من برنامج أنا وكوزينتي.
0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
2: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
3: إيميل @ أخبار مفرحة .com. لادريس مخ على الإنترنت إذا غنكات www أخبار مفرحة .com. akashbarmufriha.com.
4: Estás en Radio Vida, transmitiendo desde la línea del campo del Gibraltar. Estamos en 95.1 de tu frecuencia.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهاد الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. مرحبا بكم في هذا الفصل الثاني، وبغينا نزيدو نتبعوا القصه ديالنا، والرب يبارككم. ومنين جات غلوريا خبرتها بكل شيء اللي وقع، فرحات بزاف وتعانقنا، وبقينا كنشكروا الرب على هذا الخلاص في حياتي. وفي النهار الثاني توصلت بواحد الانجيل بالانجليزيه، وكنت كنخاف يشوفوه عائلتي، على داك الشيء كنت كنقراه غير في الليل وعلى الشمعه حتى كيكونوا ناعسين، وكان الروح القدس كيخدم فيا، وبديت كنشوف التغيير في حياتي، وليت فرحانه في كل وقت، وليت كنشوف الدنيا ضاويه، وليت كنحب الناس بالقلب الله، وكنشوف الناس بالعينين الله، وكنصلي من اجلهم. وهذا الشيء ما كانش فيا من قبل، وتعلمت من كتاب الله نسمح للناس باش الهي يسمح لي ذنوبي. وكانت علاقتي مع الله كتكبر نهار على نهار، صدقوني كنت غير كنتفكر المسيح، والقلب ديالي كيبدا يضرب، وخصني غير فوقاش نكون وحدي مع الرب باش نتكلم معاه ونتمتع بحضوره معايا. ومشى مني كل الخوف اللي كان فيا، حيت كان عندي خوف من المستقبل، وديما كنت كنسول راسي شنو غادي يكون اليوم وشنو غادي يكون غدا، كنت كنعس بالخوف وكنفيق بالخوف، وكانوا عندي احلام مزعجه، يعني كابوس الليل، حيت دوزت طفوله صعيبه وبعيده على والديا. عشت 15 عام في واحد المؤسسه ديال الاطفال اللي مرض، وكانوا اللي مقابلينا شي منهم صعابين معانا، ولكن المسؤولين كانوا مزيانين معانا وهما اجنبيين. وكنشكر المسيح اللي حررني وحيد عليا كل هاد الثقل، وكان صعيب عليا نفهم كل شيء حيت كان الانجيل ديالي بالانجليزيه. بديت كنقرا في العهد الجديد وحبيت تعاليم المسيح، وكنشوفها بحال واحد الكنز مخبع اللي لقيته، والامثال ديالو كانت كتاثر فيا وتفتحوا عينيا، وكنت كنقول خصني نطبق التعاليم ديال المسيح. والامثال ديالو كانت كتاثر فيا، ومن بعد حياتي وندير بالوصيات للمسيح، خصني نطبق هاد التعاليم في حياتي وندير بالوصيات للمسيح باش نكون بنتو بالصح، وباش الناس يشوفوا فيا هاد التغيير والمحبه، حيت فيا كيبان فيا نور العالم، نور للمسيح باش يتمجد با السماوي. وفي داك الاول كنت مازال ما كنتجمع حتى مع واحد، وما كنصلي حتى مع شي واحد، وكان الروح القدس هو المعلم ديالي الاول، وكنشكر الرب على هاد النعمه. واخا ما كنتش كنعرف مزيان الروح القدس، كنت كنحس بشي واحد معايا وما كيفارقنيش، وكان عندي فرح وسلام بداك الحضور العجيب، وما كنتش عارفه بين هو الروح القدس، ولكن كنت حاسه بين معايا عمانوئيل اللي هو الله. وفي داك الوقت كانت عندي واحد صاحبتي عزيزه عليا بزاف، حيت ملي كنا صغار وحنا صحابات وعشنا في نفس المؤسسه ديال الدراري اللي مرض، حتى هي كان عندها نفس تقريبا نفس المشكل، كانت كتثق فيا وانا كنت كنثق فيها. واخا كانوا عندنا صحابات اخرين، كنا انا وهي بحال خواتات، وكنا كنتشابهوا حتى في وجهنا، والناس كيحسبون حنايا خواتات. وحتى هي امنت بالمسيح ملي خبرتها على كل شيء اللي وقع ليا في حياتي مع المسيح، وامنت في نفس ذاك النهار وبكل سهوله. كنا فرحانين بجوج، وبدينا كنجتمعوا وكنقراو الانجيل مع بعضنا، وشي مرات كناخذوا الطوبيس وكنمشيو خارج المدينه باش نقراو الانجيل في الغابه، باش ما يصدعنا حتى واحد وما يشوفنا حتى واحد،
حيث كان ممنوع الإنجيل في المغرب. ومن بعد عندنا واحد الإنجيل بالعربية وكان كبير وثقيل. وصاحبتي كان عندها واحد الساك صغير ديال الظهر كتخبع فيه الإنجيل، وحنا كنا خايفين بحال اللي هازين معنا شي فردي. واحد النهار وحنا واقفين في نفس المحطة ديال الطوبيس اللي كتسدي لذاك الغابة، وهو يجي واحد الصديق كيعرف صاحبتي وقال ليها شنو كديروا هنايا، وبقاو كيتكلموا وكيضحكوا. وصاحبتي مسكينة كانت غير كتلهيه باش نتفقوا منه، ومن بعد هز يديه وضرب ليها على ظهرها وقال اه شنو عندك هنا قاصح في هذا الساك اللي في ظهرك؟ بدا القلب ديالنا كيضرب 100 في الساعة وما عرفناش ما نقولوا له. وعاود قال اعطيني هذا الساك نهزو عليك راه ثقيل. وحنا خايفين وكنقولوا ليه لا بلاش، وقال بغيت نعاونكم. الحمد لله جا الطوبيس في ديك الساعة وغير سلمنا عليه بالزربة ومشينا في الطوبيس. في الحقيقة دوزنا واحد الوقت ديال الخلعة، ولكن كنشكر الرب اللي ما وقع والو. ومن بعد داك الشي بدينا كنجتمعوا مع واحد المرأة ورجلها اللي كانوا مؤمنين، وهما الواتات اللي كانوا كيصليوا من أجلي. عرفوني على واحد الراعي ديال الكنيسة ومراته، هما يوسف وكريمة، وبدينا كنجتمعوا أنا وصاحبتي في الدار ديالهم مرة في السيمانة، وكنا كنرنموا وكنصليوا وكنقراوا الكتاب المقدس. ومن بعد بدا كيجي واحد الصديق آخر باش يجتمع معنا، وكان داك الراعي كيعلمنا بالقلب ديالو، ومراته ديما كتفرح بينا ربي يباركهم. وكنا كنحسوا بالراحة والسلام في الدار ديالهم، وما كنسخاوش نخرجوا من عندهم. وعجبني بزاف النظام الروحي والنظام الجسدي ديالهم، وكانوا متواضعين وفيهم الطاعة للرب، وكل شيء اللي كيديروه كينجح. حتى هما كانت عندهم ظروف صعيبة، ولكن ما كيهمهمش، داك الشيء اللي كيهمهم أكثر هو المسيح. ودابا عاد عرفت شنو هو السر. السر هو كانوا كيخدموا للرب بالخوف والاحترام، لأن في المزامير الملك داود قال كان كيقول يا رب علمني نخافك باش ما نخطأش ليك. وبصح إلا كنت كنخاف الرب غادي نطيعو طاعة كتدربني باش ما نخطأش. واخا حنا متعرضين نغلطو وندنبو في كل نهار، حيت إبليس كيقلب يدينا كل نهار باش يلقى علينا الحجة ويضربنا، ولكن بالخوف والطاعة كنكونوا محضين، وروح الله بنفسه كيفيقنا وكيقودنا، غير خصنا كيفاش نتصمتوا ليه. إيوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نشوفكم المرة الجاية، والرب يبارككم.

0: أنا اسمي غيس، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي، بتحترم الناس التانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح على التعليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوقت بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأنه المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة من بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصيا بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع. هذا الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعنا، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد ما في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا اتخذ قرار حسبه صح بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Estás en Radio Vida, transmitiendo desde la línea de Campo de Gibraltar. Estamos en 95.1 de tu dial.

0: مستمعاتنا مستمعينا، كيف ما وعدناكم احنا معاكم في حلقة جديدة من برنامجكم انا حيرة على راديو معجزة. اليوم الموضوع ممكن يكون كقلق، ممكن يكون صعب، لكن غنعرفوا عليه اكثر مع الاخت رجاء اللي معنا اليوم في هذه الحلقه. مرحبا بك الاخت رجاء معنا.
1: شكرا ليلى على الاستضافه ديالك.
0: الاخت رجاء، يعني الموضوع اللي هو الفقر، بزاف ديال الناس، بزاف ديال السيدات، شي مرات الظروف صعيبه، شي مرات يعني كيتقلقوا دغيا، كيتعصبوا على الوضعيه ديالهم، على الظروف ديالهم، فكيقولوا انا عييت من الفقر، عييت يعني من هاد الشهادة وهاد الوضعية هادي. فبغينا نهضروا كتر على الفقر والفقراء وهاد المواضيع هادو. فسؤالي الأول ليك، شنو كيقول كتاب الله على الفقراء؟
1: الكتاب المقدس شنو كيقول على الفقر؟ احنا إلا جينا نشوفه نقرأ يعني على حياة السيد المسيح، كيفاش جا، ما جاش غني، ما جاش ملك، ما جاش عنده بزاف تاع الفلوس، لكن جا فقير، تزاد يعني في بيت لحم، يعني في بلاصة حضيرة ديال الحيوانات، عاش مع ناس بسطاء فقراء، ولكن من هادوك الناس الفقراء خرج رسل، معلمين وأنبياء اللي كلامهم أو الرسائل ديالهم باقين كان قرأوها حتى اليوم وكان تعلموا منها بزاف تاع الحوايج. فالفقر يعني الله كيقول أنه اختار ضعفاء ديال العالم باش يخزي الأقوياء، يعني الناس الفقر ماشي خيب، ولكن زعما الكتاب المقدس ما كيقول شي حاجة خيبة على الفقر، وبزاف يعني كنشوفوا يعني الرسل والأنبياء كلهم اللي دازوا ما كانوش أغنياء، بالعكس كلهم تقريبا كانوا فقراء من غير شي بعض منهم.
0: واش رجاء الفقر هو عيب؟
1: لا، ما يمكنش نصنفوا الفقر عيب. علاش؟ لأنه شنو اللي عيب؟ هو أننا ما نحاولوش نجتهدوا أو ما نحاولوش نغيره من المستوى ديالنا المعيشي، ولكن الفقر بحد ذاته ماشي عيب، وبالعكس الإنسان يقدر يستغل يعني أو يستفد من التجربة دياله وهو كإنسان فقير، باش مثلا كيحسن من المستوى دياله أو كيعيش في الرفاهية ولا شي حاجة، كيعرف كيفاش يتعامل مع الناس الفقراء، وكيعلمك تحس بالناس اللي ضعاف والناس اللي ما عندهمش، كيعطيك قناعة، كيعطيك تعلم أن المحبة للناس اللي قل منك مثلا في المستوى ماشي في الشخص، ولكن يعني الفقر ما يمكنش نعتبره عيب. وبزاف الناس كيف يعني أباطرة، ناس يعني كبروا في الفقر، الفقر كيخرج نجوم، خرج علماء، خرج بزاف ديال الناس. يعني
0: في نفس الوقت كنظن الكتاب المقدس كيقول يعني ما تفكروش شنو غتلبسوا، شنو غتاكلوا،
1: ما عمرنا نفكروا شنو غنلبسوا، ما عمرنا نفكروا شنو غناكلوا، لان الله كيهتم بكل واحد فينا كيف ما كيهتم بالحيوانات اللي يعني انسان الشأن ديالو عظم من الحيوانات. فالله ممكن يهتم بينا ويرعانا ويوجد لنا يعني المعيشة ديالنا، خصنا غير نحطو الثقة ديالنا فيه ونصلي يعني نعيشو حياتنا معاه.
0: كنعرفوا الاخت رجاء ان ديما المرأة او السيدة كتبغي تكون كتهتم بوليداتها، كتشري لهم يعني كتعتني بهم ماديا، كتعيشهم في واحد المستوى بحال صحابهم بحال جيرانهم. فهي شي مرات الى المرأة عايشة بوحدة ما معهاش راجلها، طلقت او لا يعني راجلها مات توفى، فكتبقى بوحدة مع وليداتها، فكتبقى تصارع انها ما تبقاش عايشة في هذا الفقر، كتبقى يعني تصارع وتجتهد وتخدم، وشي مرات يعني شي مرات كتبقى في نفس المستوى اللي هي فيه، وكتقول انا عييت عييت عييت عييت. فشنو كتقولي لهاد المرأة هادي؟ كيفاش تشجع؟ كيفاش ما تعياش؟ كيفاش انها تبني علاقة مع الله والله غيسدد لها كل الاحتياج؟ كيفاش الله كيسدد الاحتياج رجاء؟ كيفاش ان الله هو اب ديالنا وكيسدد الاحتياج؟
1: اولا انا بغيت نحيي كل مرأة كتعاني وكتقاسي وكتدوس مثلا في ظروف صعيبة باش تربي ولادها وتوفر لهم احسن معيشة. وبغيت نصيحتي لهاد الناس هادو هو يحطوا الثقة ديالهم في الله، وان الله قادر يسدد الاحتياجات ديالهم، قادر يرعاهم، قادر يوفر لهم يعني اي حاجه غيحتاجوها. فنصيحتي لها انها تبني علاقتها مع الله كيف ما قلتي، وتحاول يعني تربي ولادها في الطاعه ديال الله، ويكبروا في القناعه. وكيف ما علمنا المسيح منين جا، يعني في الصلاه الربانيه كنشوفوا انه كاين خبزنا كفافنا، يعني نتعلموا نشكر الله على داكشي اللي كيعطينا، ونكونوا أمناء يعني في داكشي اللي كيعطينا قليل باش هو يزيد يأمننا على الكثير.
0: فيعني يعني نطلبوا الخبز والكفاف ديالنا. علاش الأخت رجاء يعني المرأة عاوتاني كتقدر تلقى قدامها تحديات ديال عندها ولادها، كيفاش تربيهم على القناعة، كيفاش تربيهم أنهم يكتفيوا بداكشي اللي عطاهم الله، ويكتفيوا بالخبز الكفاف اليومي ديالهم، وفي نفس الوقت إلا عندهم شي احتياج يمشي يحطوه عند الله ويصليوا لله. وأكيد كيفاش يكون عندهم ذاك الإيمان، أنا إلا بغى واحد اللعبة بواحد الثمن اللي هم ما قادراش تشريه ليهم فيمشيوا يصليوا ليه، يعني كيفاش خاص الأم تربي ولادها؟
1: هو الأبناء عادة كيتعلموا من الآباء ديالهم أكثر من خلال تصرفات ديال الآباء ديالهم. فإذا كانت مثلا الأم في الاحتياجات ديالها كتمشي تصلي عند الله وتشارك مع الأبناء ديالها أنها مثلا عندها هذا الاحتياج وأنها كتثق في الله غادي يسددوا لها، فكذلك الأبناء من اللي كيلاحظوا التصرفات ديال الأم كيبغيو يتمثلوا لها، يتمثلوا بها حيت بالنسبة لهم هي المثال الأعلى بالنسبة لهم. فكنصح الأم ديالهم أنها تشارك مع الأبناء ديالها الحوايج اللي كيخصوها، تشارك معهم علاقتها مع الله، يعني تكون عندهم علاقة مع الله مشتركة، تكون عندهم كنيسة يعني في البيت ديالهم، يعني منين يكونوا كيطلبوا منها شي حاجة تقول لهم نصليو ونشوفوا الله واش غيسددها في الوقت المناسب. ومثلا منين كتسدد الاحتياج ديالهم تحاول تقول لهم اجي نصليو ونشكروا الله حيت سدد لنا الاحتياج ديالنا اللي كان عندكم. ف هي ممكن تفهمهم على القناعة بزاف ديال الطرق. وشي بعض المرات الأم خصها تكون قاصحة شوية مع أولادها، مثلا إلا كانوا حيت كاينين شي حوايج أولويات في الحياة وكاينين شي حوايج ثانوية، فمثلا التمدروس أو لشي حاجة بحال هكا بالنسبة لهم أولويات، فهي خصها تشرح لأولادها أن يعني تخلص المدرسة أو لا هو شي حاجة أهم مثلا من أننا نمشي نشريو لعبة غالية، ممكن نشريو لعبة رخيصة منها وغادي تكون يعني ممكن يستعملوها. شي بعد المرات خاصة تقول لا، حيث ماشي ديما نقدروا نوفروا كل شي للدراري الصغار، شي بعد المرات خاصنا نقولوا لا.
0: شكرا رجاء على الأجوبة ديالك. وهكا مستمعينا غتكون الحلقة ديال اليوم سالات، نقول لكم تلقاو في حلقة جديدة موضوع جديد، وديما برنامجكم أنا حيرة.

0: معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. سلام مستمعتنا اللي كتسمع البرنامج ما تكمليش بوحدك، واللي من خلاله كنتواصلوا معاك باش نقدروا نعاونوك ونعطيو بعض النصائح والأفكار اللي ممكن تعاونك تحلي المشكل اللي عندك مع ولدك. عنوان حلقتنا اليوم إنا عمر ولدي تفرج. اش غنقول لك؟ إلا جينا نتكلموا بصراحة، راه الحل ديال هاد المشكل، يعني ولدي كيتفرج في التلفازة، هو راه بين يديك، حيت انت اللي كتقرري واش تعاوني ولدك ولا لا. لكن القرار هو اللي هنايا صعيب، حيت من الاول والولد ديالك مازال صغير كيكون لازم تاخدي واحد القرار، واش انا بعدا تكون عندي التلفازة في الدار او لا، واش انا نتفرج او لا. إلا كتحطي ولدك حدا التلفازة وهو صغير في عمر مثلا ديال 3 سنين، عارفي بعدا ان هاد الشيء هذا راه خطر على ولدك، حيت كيتاثر الدماغ ديالو. وعارفي باللي الطفل في هاد العمر راه ما كيكون فاهم والو من غير الالوان والصور قدامه اللي كتحرك. ولكن راه هاد التلفازه هاد الشيء اللي تقدر تعطي لولدك، ما غتقدرش تعطيه شي حاجه اكثر من هكا. الدماغ ديالو يقدر يبقى يخدم ويحاول يفهم هادوك التصاور ودوك الالوان اللي كيشوف يمكن لشي عامين وحده اخرى، اللي هي حتى كيوصل لخمس سنين عاد كيبقى يفهم شويه داك الرسوم شنو كيقولوا ولا دوك الالوان شنو هما وبزاف د الحاجات وحدين اخرين. وهذا الشيء كامل كيقدر في هاد السن ديال 3 سنين يخربق الدماغ ديال ولدك وياثر على النمو ديال المخ ديالو، وحتى كيأثر على المهارات ديالو في القرايه، على الذاكرة ديالو، على الموهبة ديالو، على بزاف ديال الحوايج. وهذا الشيء يقدر يبان مني كيدير الولد 7 سنين في العمر ديالو. أحسن حاجة هو أنك تشغلي الوقت ديالو من اللي كيتزاد هاد المولود وكيوصل للسن ديال 5 سنين بلا تلفازة. شغلي الوقت ديالو معاه، كوني انتي التلفازة ديالو، شري هادو قصص، شري بزاف ديال الحاجات التعليمية اللي كيكونوا فيهم ألوان، قصص بالصور، جلسي معاه وريه انتي، فكيولي كيتسنى هذاك الوقت معاك انتي باش يفهم. هنا العقل ديالو ما كيمشيش للتلفازة، كيكون مع الأم ديالو، كيفهم منك انتي الألوان، كيفهم منك انتي الحروف، كتلعبي معاه انتي، قراي ليه انتي، لعبي معاه، حطيه يلعب شي أوقات غير بوحده، زائد حطيه ينعس في الأوقات ديالو، ديري ليه أوقات للنوم ديالو، أعطيه الأوقات الكافية. وحتى إلا كنتي من الناس اللي كيعجبهم يتفرجوا، تسنيه حتى ينعس وعاد خودي وقتك وتفرجي بوحدك ماشي من اللي يكون معك. من اللي كيوصل الولد 7 سنين وإلا بغيتي تخليه يتفرج شوية، ديري ليه أوقات، ويستحسن أنها تكون في الأخر ديال الأسبوع، يعني ماشي في وسط السيمانة اللي كيكونوا عنده القراية ديالو ولي دوفوار ديالو، باش يبقى ليه الوقت للدراسة والحوايج وحدين اخرين ممكن يتعلمها ويديرها ويخدم عليها في الأوقات ديال الفراغ ديالو. بغيت نقول لك باللي ماشي غير قليل ديال الأمهات اللي عندهم هاد المشكل، لكن هذا راه مشكل تقريبا عند كل شيء، وبالأخص حيت كاملين وعينا وفي كل دار كاينه تلفازة والعائلة كلها كتجلس تفرج من الكبير للصغير، حتى واحد ما كيقول راه هذا مشكل او لا التلفازه راه مشكل او لا طفيو التلفازه، قليل قليل قليل اللي كيقول بحال هاد الهضره. لكن في هاد الوقت ديالنا وفي هاد العصر هذا وعينا ولينا كنخافوا على ولادنا من التلفازه، وهذا هو المهم اننا وعينا. حاجه اخرى، السؤال اللي هو اين عمر ولدي يتفرج، هو راه كل عمر والمشكل ديالو، يعني التلفازه والبرامج اللي فيها كل عمر راه خطر في شي حوايج وفي شي برامج. اللي غادي نقول انه حتى كيولي الولد واصل يعني لسن الرشد عاد كيقدر يفهم ويختار شنو اللي مزيان ليه وشنو اللي ما مزيان ليهش، وهكا كيكون باقي خاصو انتي تنبهيه وكتكوني انتي مسؤوله عليه. لكن حنا اللي كنهضروا عليه دابا هو الطفل من اللي كيكون صغير وكيكون محتاج انك انتي اللي ترعايه وانتي اللي توجهيه، حيت هو ما كيكونش عارف شنو اللي مزيان ليه وشنو اللي خايب ليه. بغيت نقول لك لكل ام الحل بين يديك. نتلاقاو في حلقه جديده ونتمنى كل حاجه سمعتوها الله يعاونكم من خلالها. ويبارككم. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57. غنعاود الرقم 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.
1: مستمعتنا كنرحب بك في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرة مع منير.
2: ماشي غير مرة، بصح ماشي غير مرة، انت مرة ونص لالا. وبرنامجنا ماشي غير مرة غادي نحكي قصص نساء من الكتاب المقدس ومن الواقع، واللي فيهم غادي نشوفوا المرأة علاش قادة. واليوم غنحكي قصة مرأة سميتها ماري ماكلود. تولدت عام 1875 في أمريكا. تولدتش في عائلة فقيرة ولا ما بحالهاش، ولكن في مصعب. ماري تولدت في عائلة ديال العبيد، وكانت هي البنت رقم 15 من 17 ديال الخوت، حيث في ذاك الوقت أمريكا كان باقي ما تحرروا فيها العبيد. حياتها كانت كتر من صعيبة، حيث من اللي كملت 5 سنين خرجت تخدم في الأراضي ديال الأسياد ديالها. المهم في واحد النهار كانت هزة كتاب، اكتشفها ولد الأسيادة ديالها وقال لها حطي ذاك الكتاب حيت انتي ما كتعرفيش تقراي. وتم قررت انها تقرا باش تبدل حياتها، وداكشي اللي طرا قدرات تقرا وتمشي مزيان في قرايتها. كملت قرايتها حتى الكلية، حيت كانت باغا تمشي لإفريقيا باش تعاون البنات الإفريقيات اللي كانوا كيعانيو من الفقر والأمية، ولكن ما قدرتش. وداز الوقت وتزوجات وولدات ولد، ولكن بقات ديما كتحاول تلقى طريقة باش تعاون الأمريكانيين السود اللي بحالها كيعانيو. وتما غتجيها فكرة أنها تكري دار وتردها مدراسة، وهتبدا مع 5 ديال البنات وولدها هو السادس. هتكافح وتقاتل باش المدرسة ما توقفش، ونهار على نهار كيتزادوا التلاميذ عندها حتى وصلون 30 بنت. وراه هادشي هتعاونها الكنيسة باش تكبر المدرسة ويتزادوا حتى الدراري ماشي غير البنات. وخا كان صعيب باش المدرسة تكمل، حيت كانوا الناس ديال الكنيسة ووالدين الدراري كيصابوا الماكلة ويبيعوها باش يقدروا يخلصوا مصاريف القراية ديال كاع الدراري، ولكن ربي كان كيبارك بركة كبيرة. وهتولي هاد المدرسة من دار صغيرة لجامعة كبيرة ومهمة في المدينة اللي هي فيها. وهتولي ميري هي الرئيسة ديال هاد الجامعة، وهتكون من النساء القلال اللي كانوا خدامين في مناصب كبار بحال هاد. ميري كانت من المستعبدين الوالة اللي بدلوا حياتهم من عبيد الأحرار، وماشي غير هادشي، ولكن قدرات تهز معاجي الكامل من البنات والدراري الصغار من الحياة اللي كانوا عايشين فيها، ويكونوا هما الأساس اللي هيتبنى عليهم حرية قاع المستعبدين في أمريكان. يعني كانت بركة كبيرة للناس، بدلات حياتها وحياة الناس اللي دايرين بيها، وعطاتهم أمل في مستقبل حسن من اللي كانوا كيحلموا به. بعض المرات كنكونوا في حال صعيب، يمكن يكون فقر، يمكن يكون جهل، ولا اي نوع من الحاجات اللي كيحسونا بالضعف، كنثقوا في الله باللي غيعاوننا وغادي يبدل حياتنا. ولكن في اغلب الحالات من اللي احنا كنتبدلوا وحياتنا كتزيان كننساو اللي كانوا دايرين بينا وما كنعقلوش عليهم وما كنعاونوهمش يتبدلوا ويتعتقوا. ولكن المسيح كان ديما كياكد باللي خاصنا نكونوا بركه فين ما مشينا، ونكونوا نور وملح لهاد الارض. كنظن القصه مفهومه والمعنى وصل، اللي هو ما نركزوش على ظروفنا الصعيبة، نتقاتلوا باش نخرجوا منها ونعاونوا الناس اللي دايرين بينا. غادي نقول لكم بسلامة، حتى نتلاقاو في حلقة جديدة وقصة جديدة.
1: كان معاك منير، شكرا على استماعك لينا. نتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرة. إلى بغيتي تتصلي بينا الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. نعاود 06-01-96-59-57.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. مستمعتنا مرحبا بك مرة أخرى في برنامج ما تكمليش بوحدك. هذا البرنامج اللي كيقربنا منك ويعطينا فرصة أننا نعاونوك في النصائح الممكن إلى ما سمعتيش لها كتولي مشكلة في ظهرك مع أولادك. موضوع حلقتنا اليوم هو النظافة عند الطفل، أو لا نقدروا نقوله خاصة تكون عند الأم قبل الطفل، لكن أنا كنهضر في هذه الحلقة على النظافة ماشي على الوسواس. خاص نفرقوا بيناتهم، ملي كتولي النظافة زايدة بزاف بزاف فهذا كيولي وسواس. احنا اليوم ما غنهضروش على الوسواس، لكن غادي نهضروا على النظافة عند الطفل. كما قلت، شي أمهات كيشكيو من ولادهم باللي عندهم معاهم واحد المشكل في النظافة، ما كيبغيوش النقا، لكن هذه ممكن تكون حالات قليلة قليلة قليلة بزاف، حيت ما يمكنش تكوني مهتمة بالنظافة ديال دارك وديال ولادك ملي وهما صغار كيشوفوك مهتمة بنظافتهم وهما ما غيكونوش نظاف. زائد النظافة كتزرع، خاصك تزرعيها في ولدك ملي كيكون صغير. والنظافة هنايا مع الدراري الصغار نقدروا نقولوا انك كتبداي تعلميه كيفاش يغسل يديه قبل الماكله، كيفاش تحك سنانه قبل ما يمشي ينعس، كيفاش ما يجلسش في الطابله وياكل قبل ما يغسل يديه الا كان كيلعب ومسخين. وحتى انت نفس الحاجه خاصك ديريها، وخاصك ديريها قدامه، حيت شي مرات ممكن كنقولوا واحد المثال، كيجي الاب من الخدمه كيجلس، الام كتوجد الماكله كيجلسوا كياكلوا، لكن غتغوت على الولد نوض تغسل يديك، ما غاديش يقدر يقول لا غير حيت ممكن خايف، لكن هو راه لاحظ باللي باه ما غسلش يديه. كيفاش بغيتي يتعلم هذا الولد النظافه وانت ما علمتيهاش، اولا باه ما كيديرهاش حداه، اولا في موضوع غسيل السنان. وهو كل حاجه كنبغيوها باش ولادنا يتعلموها كيخصنا حنا في الاول نكونوا كنديروها. الا انا كنديرها قدام ولدي وهو صغير كل ليله، فاكيد ولدي حتى هو غادي يديرها قبل ما ينعس. غنزيد حاجة أخرى، وهي ما خاش تكون النظافة زايدة بزاف بزاف، واللي هي كما قلت في الأول كتقدر تحول وكيولي وسواس. وغنبقى تابعة ولدي وحاضياه في كل صغيرة وكبيرة، يعني ما يلعبش باش ما يتوسخش، ما ينعش بهذه الطريقة، ما يتمشاش في الدار بهذه الطريقة، ما يطيحش الماكلة، ما يوسخش حوايجه، وبزاف ديال العادات اللي الأم كيكون عندها لازم ولدها يتعلمها. هنا كوني على ثقة باللي ولدك غادي يكره النظافة ماشي غادي يحب النظافة. اللي بغينا نقوله أنني عندي بعض النصائح اللي ممكن تكون مفيدة ليك وتعاونك، اللي هي ماشي نصائح جمعتها من شي بلاصة، ولكن من خلال تربيتي لولادي ومن خلال بعض الأمهات اللي كنعرفهم وشفت شحال هما مرتاحين مع أولادهم من جهة هذا الموضوع. كما ديما ما غنقدروش نقوله كل شيء، ولكن في هذا الموضوع وتسمعوا فيه على بعض النصائح وهذا البرنامج اللي هو بنت بلادي زينة. النصيحة الأولى وهي علمي ولدك وهو صغير ماشي حتى يكبر، ما تمليش من التعلم دياله، وخاص تكوني صبارة يعني تصبري على ولدك. خاصك انتي الأولى تكوني مهتمة بالنظافة ديال يديك، سنانك وشعرك، الاستحمام وحوايجك، كل حاجة اللي انتي بغيتي ولدك يتعلمها خاصو يشوفها فيك انتي الأولى. ما تكونش النظافة هي الأساس باش تبغي ولدك وتكوني فرحانة، يعني مثلا تقولي ليه إلا ما درتيش هاد الحاجة أنا ما غنكونش فرحانة بك، لكن العكس قولي ليه ديما

جربي هاد النصائح وما غاديش تندمي. سالت الحلقة ديالنا اليوم ونتلقاو في حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامج ما تكمليش بوحدك. برنامجنا وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06 01 96 59 57. غنعاود الرقم 06 01 96 59 57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

انا فتيحه سميتي فتيحه وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم بركه على حياتكم. دابا حنا وصلنا للفصل الثالث وكنطلب من الله باش تكونوا تمتعتوا وتباركتوا بهذا الكلام بهذا القصة وبهذا الشهادة ديالي ونزيدوا نكملوا. وجاء الوقت باش نشارك معاكم عاود ثاني من بعد ما تعرفت على المسيح وشي حاجة توقعت في حياتي كنعتبرها معجزات. وصدقوني يا أخوتي أنا بنفسي كنبقى معجبة ولكن مع الله عمرنا ما نتفاجئوه لأن الله كبير بزاف وعظيم وما عنده حد حيث هو قال في كتابه أفكاره بعيدة على أفكارنا كما بعدات السماء على الأرض. واحد النهار كنت غادي نمشي للمدرسة والمدرسة ديالي كانت بعيدة. شي مرات كنت كناخد الطوبيس وشي مرات كنت كنمشي على رجلي ولكن في الحقيقة كنت كنفضل نمشي على رجلي وكندوز ديما في واحد الطريق قصيرة زعما خساسرة وكانت كتعجبني حيت فيها بزاف ديال الشجر والديور زوينين والدنيا ساكته ومهدنه والناس قلال. كنت ديما كنرنم وانا غاديه وفرحانه. واحد النهار سمعت الصوت ديال الزطامي من مورايا ودورت وجهي وما شفت حتى شي واحد وبقيت زايده ومازال كنسمع الزطامي وكيزيدوا داك الزطامي غير يقربوا عندي. وفي واحد اللحظه حسيت بشي واحد في جنبي ولمسني في يدي وكتفي وما كانش فيا الخوف وعرفت بان الله كيتمشى معايا وكيعجبو نرنم ليه. واحد المره اخرى خديت الطوبيس وجلست في التالي وما كنتش كنبغي نجلس في الاول حيت كانوا الناس كيبداو يتزحموا باش ينزلوا وكيدوزوا شي في بعضهم. وملي جلست كانوا جوج بلايص خاوين حدايا وقبالتي كان داك الكنترول اللي كيقطع الناس الوراق. ومن بعد حسيت بشي يد كتلمسني في وجهي وما كان حتى شي واحد حدايا وحسيت براسي سخون وزاد داك اللمس في وجهي وكان حنين داك اللمس وحسيت بتعزيات ديال الباب السماوي وعرفت بين هو جالس حدايا. شحال كنت فرحانة وكنقول في نفسي مصاب لو كان هاد الناس يحسوا باللي كنحس به انا. الرب كان كيهتم بيا وكيظهر نفسه ليا. في ذاك الوقت كنت مازال شابه كان عندي شي 23 عام ولا 24 عام تقريبا في عمري وكان كيعجبني نهتم بجسدي بزاف يعني قبل ما نخرج كان كيعجبني نصوب وجهي مزيان ونمشط شعري مزيان ونلبس مزيان وضروري كان خصني ندير هاد الشيء. ولكن واحد الليلة حلمت بحال اللي كان شوية بالليل وأنا كنشوف في السماء كان واحد في الهواء معلقة واحد الجلدة بحال ديال الحولي ولكن ما كانش فيها الصوف والمنظر فيها ما كيعجبش. وتكلم لي واحد الصوت وقال هذا اللي كتشوفيه هو الجسد. الاهتمام بالروح كينفع أكثر من الاهتمام بالجسد. ومن بعد الحلامة وليت كنهتم بالروح أكثر من الجسد. وبالصح زينة الإنسان هي الروح والقلب وإلا كان في الداخل ديالنا الرب فين كيضوي من الداخل حتى البرا كان بانوا زوينين في عينين الرب وفي عينين الناس. القصة الباسبور طويلة ولكن بغيت نعود لكم شوية منها. كنشكر الرب كان أمين معايا وعاوني بزاف هاد الباسبور لأنه في الحلم قال لي إلا أمنت بيا غادي نعاونك ماشي غير في الباسبور بل في حياتك كلها. ودابا فهمت بين يسوع من اللي وعدني في الحلم كان أيضا كيعقد معايا واحد العهد بيني وبينه وهو ديما كيكمل بوعده وهو حافظ العهد والأمانة وهذا شرف كبير ليا يكون عندي عهد ما بيني وبين إلهي. يا أخوتي كنت رجاكم ما تخافوش وما تشكوش قربوا لهذا الإله العظيم العجيب هو ما بغى والو
بغى غير القلوب مهرسة ومتواضعة قدامه كما كيقول في كلامه. وفعلا الرب الإله خدم في شي ناس ما كنعرفهمش باش يعاونوني منين كنت بديت كنجمع الوراق الاولين ديال الباسبور. مشيت للدائرة ديال الحومة وكانوا بزاف ديال الناس، كنت تما غير بوحدي وهذا كيصيفطني عند هذا. وفي الاخر دخلوني لواحد المكتب وكانت خدامة تما واحد المرأة مزيانة وما كنعرفهاش، غير شافتني حنات عليا مسكينة وقالت لي اجي هاكي الوراق اللي بغيتي، وعطتني كل شيء اللي بغيت. ومسكينة تفكرت ولدها مسكين اللي حتى هو كان مريض بحالي، وعطتني يقول كل شيء اللي كان خصني، وقالت لي غادي نصيفطك لعند واحد الصديق اللي غادي يخدم في اللي كيخدم في العمالة باش يوقف معاك، وهو راجل مزيان. وعطتني واحد الورقة صغيرة مكتوبة فيها سميتها وكطلبوا فيها باش يعاونني. وقع هادشي قبل ما نآمن بالمسيح، لكن كانوا الخوت كيصليو من أجلي والرب كان كيوجد الطريق في كل شيء. ومن بعد مدة طويلة وصلوا الوراق ديالي للعمالة، ومشيت كنسول على داك السيد حيث داك المرأة كانت قالت لي سميتو. وملي لقيتو عطيتو داك الوريقة وقال لي غادي ندير مجهودي باش نعاونك، دابا سيري وبقاي مرة تجي سولي. من بعد بديت نمشي مرة وكان المكتب ديالو ديما عليه الزحام والصف ديال الناس طويل، وكان ديما كيعطيني مسكين كرسي كنجلس عليه باش ما كنبقاش واقفة. وطال الوقت وتعطلو في كل شيء. واحد النهار قال لي داك السيد الحل اللي بقى ليا وهو نحاول ندخلك عند النائب ديال العامل باش تتكلمي معاه. وكنت ديك الساعة عاد آمنت بالمسيح المخلص المبارك اسمه القدوس، وكان ممنوع أي واحد يدخل عند نائب العامل. جاتني هذه الفكرة مزيانة، غير كنت خايفة شوية وخبرت صحاباتي بهذه الفكرة وقالوا لي ما تخافيش وما تهتميش، احنا غادي نصليو من أجلك والرب غادي يكون معاك ويعطيك كلام من عنده وأجوبة لكل سؤال. وهكذا كان بالضبط. في ذاك الوقت جات واحد البراء من إنجليز، من إنجليز يعني، اللي كانت مفاجأة ليا، كيخبروني فيها بين أنا مقبولة وبلاستي موجودة في ذاك المدرسة، وفرحت بزاف. وهذا الشيء كيزيد يجعلني نتأكد بوعد الرب كيتحقق في حياتي، وكيجعلني كنحس بضمان وأمان في طريق المسيح. ليه كل المجد. وديت هاد البراء للعمالة وريتها لذاك السيد اللي كان كيوقف معايا، ربي يباركو. ومن اللي قراها فرح حتى هو بزاف وقال لي هاد البراء غادي تعاونك بزاف. ومن بعد شي أيام دازت عطيتو عيطوا ليا باش نمشي نتكلم مع نائب العامل، وخبرت الخواتات باش يصليو من أجلي ذاك الصباح كله، وأنا بنفسي صليت أيضا وصليت من أجل نائب العامل. وشكرت الرب على الفرصة وعلى البراء وعلى ذاك الراجل اللي كان كيعاونني بلا حتى شي مقابل، على حقاش الرب استعمله في حياتي. ومشيت للعمالة ولقيت ذاك الراجل كيتسناني مسكين وقال انا درت كل اللي عليا، دابا غادي نوصل معاك الباب ديال النائب وانت دخلي عنده وحدك وتكلمي على نفسك. ومشينا وانا كنصلي في نفسي، وصلنا وكانوا البوليس واقفين في الباب كيحضيو، حلوا الباب ودخلت وشفت المكتب كبير والأرض كلها زرابي والرايات بالمغرب معلقين بحالي في شي قصر. كل شي كان زوين. وقال لي النائب تفضلي جلسي، وفتح الملف ديالي اللي كان عنده فوق بلا، وعطيته أنا داك البراء وشافها وبدا كيسولني علاش بغيتي تمشي للخارج وشكون غادي يتكلف بالمصاريف وشنو كيدير باك. وبزاف سولني، صدقوني يا خوتي ما كنتش كنعرف شنو كنقول،
الرب عطاني جواب لكل سؤال ديالو، وفعلا تكلم على لساني والنائب هز الطابع وطبع فوق الوراق ديالي يعني موافق. ومن بعد عطاوني الباسبور، كنت فرحانة بزاف وبدا الرب كيفتح لي البيبان. امين. ايوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نتلاقاو في الفصل الرابع المره الجايه، والرب يبارككم.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط لما عرفته، لمجرد إن أنا بنته. أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أدي شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكلي كيف هو، أنا محبوبة، أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكو، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.